بشكورني مگورنك يبشتيرني قد بلو مسكورني بشمرك بوت اني راس يبشت نيجي بفنو قردي يسموكو فنجيري مشكود بورجت يبشت درقو جون هندريكس Ebis no gerf mas n tur gibit. Rumpelstiltskin! Ja, ragusgi mon gurli vas gurdi bits for magidni monin.